0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريثربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيب. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

سئل نابليون كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب: كنت أرد بثلاث على ثلاث، من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب.

ومن الحكم والعبر كل شيء، بناؤه أصعب من هدمه إلا العادة. ومن أراد أن يغرف طريقة العطاء ليضع نفسه في موضوع السائل، ويكاد المؤمن يشك بعدل الحياة عندما يرى حيلة الثعلب متغلبة على عدل الأسد.

وقال حكيم: ثلاثة تورث ثلاثة، النشاط يورث الغنى، والكسل يورث الفقر، والشراهة تورث المرض. وقال آخر: تجنبوا اللئام، فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكروا، وإن نزلت بهم شدة لم يصبروا.

وقيل أن غسل الثياب يحتاج إلى ماء وصابون، وغسل القلوب يحتاج إلى إيمان وحب وعفو وسلام.

أما إنجيل القديس لوقا يقول اليوم: بعد ذلك عين الرب 72 آخرين وأرسلهم 2-2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مزمعا أن يذهب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون، اطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصادي. اذهبوا، ها إني أرسلكم كالحملان بين الذئاب، لا تحمل كيسا ولا زادا ولا حذاء ولا تسلم على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه قولوا أولا: السلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن سلام فسلامكم يستقر عليه، وإلا فيرجع إليكم، وأقيم في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن الفاعل يستحق أجرته، ولا تنتقل من بيت إلى بيت.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3 ربل زد وعلى موجات 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. في توقيت مفصلي ومرحلة بالغة الدقة أشعلت الزيارة الثانية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان المشهد السياسي الداخلي، وكان سبقها طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن تنخرط دمشق في معالجة الملف اللبناني وخصوصا فيما يرتبط بسلاح حزب الله. ولم تكن الزيارة تفصيلا عابرا، بل حملت دلالات سياسية واضحة تبدل المقاربة الإقليمية تجاه لبنان. وحول موقع الدولة اللبنانية في أي نقاش يتصل بمستقبل الاستقرار والسيادة على أراضيها. وجاء الموقف السوري اللاحق ليؤكد أن لبنان لا يمكن التعامل معه باعتباره ساحة مفتوحة أو ملفاً تابعاً لأي جهة خارجية، بل باعتباره دولة مستقلة لا يجوز مقاربة شؤونها إلا عبر مؤسستها الشرعية. وهذا الموقف في حال ترجمته عملياً يشكل تحولاً مهماً مقارنة بالمرحلة التي حكمت العلاقات اللبنانية السورية لعقود، حين كانت القرارات في لبنان تتخذ تحت وطأة نفوذ سياسي وأمني سوري واسع تجاوز في كثير من الأحيان حدود العلاقة الطبيعية بين دولتين جارتين، ليصل إلى وصاية سورية دفع ثمنها شبان وشابات حياتهم للدفاع عن القضية اللبنانية. محطتان شكلتا محور الأحداث في الساعات الأخيرة: زيارة وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني إلى بيروت، وجلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، ومن ضمن جدول أعمالها اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل واتفاقية اللجنة العليا مع سوريا. وفي المحطة الأولى تجاوزت زيارة الشيباني إلى لبنان بعدها البروتوكولي، وأتت في سياق إعادة رسم العلاقة بين الدولة اللبنانية وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وفي ظل تحولات إقليمية متسارعة. وفي لقاءات الشيباني مع المسؤولين اللبنانيين تركزت المحادثات على العلاقة الثنائية والحدود والملفات الأمنية والاقتصادية ووضع المساجين السوريين وسط تطمينات بعدم تدخل سوريا عسكريا في لبنان. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي اعتبر أن الزيارة تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل بلبنان، وتؤكد عدم صحة ما أشيع. كما أن الشيباني لم يتردد في الإعلان عن إمكانية لقاء حزب الله في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة للبلدين في ذلك. وقد خلص إلى توجيه دعوة رسمية للرئيس اللبناني لزيارة دمشق. والمحطة الأبرز في جولة الوزير السوري تمثلت بزيارة معراب ولقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وقد حمل اللقاء بين الرجلين دلالات سياسية عميقة، مكرسا اعتراف دمشق الجديدة بأن مرحلة الوصاية على لبنان أصبحت من الماضي. فالزيارة إلى معراب بما تمثله من رمزية سيادية تعكس إدراكا سوريا بأن بناء علاقة طبيعية مع لبنان يبدأ بالانفتاح على جميع مكوناته السياسية وفي مقدمها القوى التي دفعت أثمانا باهظة في مواجهة النظام السوري السابق
ومن هذا المنطق شكل اللقاء مؤشرا إلى إمكان تأسيس علاقة جديدة بين البلدين بعيدا من منطق الهيمنة الذي طبع العقود الماضية. ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي دردشة مع الإعلام أبدى تعاطفا شديدا مع الشعب السوري وإذ هنأه على سوريا الجديدة، لفت إلى أن الأهم اليوم هو الاحترام المتبادل بين البلدين، معبرا عن فرحته بخلاص هذا الشعب من الجلجلة بسبب النظام الذي كان قائما. وكشف جعجع عن أن رسالته للرئيس الشرع اقتصرت على ضرورة الاستمرار بالسير بالسياسة نفسها المتبعة اليوم مع لبنان كبلد سيد حر مستقل. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي أن بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية مطلب سيادي أولا، ومطالبة القوات به وبنزع سلاح حزب الله ليست طارئة أو مرتبطة بالمتغيرات في العام 2024 و26، بل هي أقله منذ مطلع التسعينات، مضيفا أن هناك تكمن المشكلة في رفض حزب الله بسط الدولة على كامل أراضيها قبل أن تكون المشكلة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية طبعا. وفي مقابلة ضمن الحدث مع الإعلامي آدم شمس الدين عبر الجديد شدد على أن ما أوصلنا إلى التفاوض المباشر واتفاق الإطار هو وجود مجموعة متفلتة من سلطة الدولة اسمها حزب الله، ورطت لبنان بحروب غير متكافئة على الإطلاق لمصلحة إيران وبأوامر إيرانية كان من ما فيما سمي وحدة الساحات أو وفاء لدماء الخامنئي، مضيفا نتيجة هذه الحروب تهجير أكثر من 1,200,000 لبناني واحتلال إسرائيل وجرفها لعشرات البلدات وسقوط الآلاف ما بين قتيل وجريح. كتبت السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس هذا العام، وبينما تحيي الولايات المتحدة الذكرى 250 على استقلالها، نحتفل ليس فقط بالمبادئ التأسيسية التي تحدد هويتنا، بل أيضا بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. وأضافت: نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، ومستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، والآن ننتقل إلى تلفزيون لبنان ونشرة مختصرة من بيروت.

بعد 4 أشهر و 4 أيام على اغتيال علي خامنئي، انطلاق حاشد لتشييعه وعلى مدى 5 أيام. مهنئاً ترامب بعيد الاستقلال الأمريكي. الرئيس عون: نقدر مساعيكم لإعادة الاستقرار إلى لبنان وندعوكم لاستمرار الوقوف إلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه. مسار صيغة الإطار محور اهتمام إعلامي سياسي توضيحي وإيجابي. قبيل انطلاق إحياء الذكرى 250 لاستقلال أمريكا، ترامب يهاجم التهديد الشيوعي والوافدين الجدد. إذن بعد 4 أشهر و 4 أيام على اغتيال المرشد الإيراني في أول يوم من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، اندفاع حشود كبيرة اليوم للمشاركة في مراسم تشييع السيد علي الخامنئي. إذن برقية من الرئيس عون إلى الرئيس ترامب في عيد استقلال الولايات المتحدة، مثمنا دعم الرئيس الأمريكي للبنان. ولذكرى 4 تموز كتبت السفارة الأمريكية في بيروت عبر إكس: هذه السنة وبينما تحيي الولايات المتحدة ذكرى 250 على استقلالها، نحتفل ليس بالمبادئ التأسيسية التي تحدد هويتنا فقط، بل أيضا بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. أوساط مطلعة على مسار صيغة الإطار وأهدافه توضح أهميته وملخص أبعاده، وترامب وضع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان على سكة واشنطن. في اليرز التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ديوباتو أبانيارا برفقة نائبه مدير الشؤون السياسية والمدنية في البعثة إيرفي لوكوك، وحصل عرض للتطورات في لبنان لا سيما في الجنوب وطرق تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات القائمة. ميدانيا تقطعت الاشتباكات على محور كفر تبنيت في ظل قصف مدفعي إسرائيلي عدواني لعدد من أنحاء المنطقة. الطيران الإسرائيلي أغار قبيل الظهر على بلدة المنصور قضاء صور ما أسفر عن جريح، وفجر اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة حداثة وكذلك على أطراف بلدتي كونين والطيري، وأتبعتها بقذائف مدفعية. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أيضا محيط بلدة أرنون للمرة الثانية خلال الساعات 24 الماضية. أفاد مصدر مطلع أن مطار رفيق الحرير الدولي شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة العائدين إلى لبنان خصوصا المغتربين وفق حجوزات شركة الطيران، وذلك سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد اللبناني والاستثمارات والعملات الأجنبية. وتقدر الأوساط المطلع على حركة المطار والشركات فيه أن العدد سيصل إلى 500,000 زائر شهريا. نقابة الأطباء في لبنان نظمت برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقس ورشة عمل بعنوان: الاحترافية ليس لها وضع عدم اتصال. الورشة ترمي إلى تعزيز مفاهيم المهنية والأخلاقيات في الممارسة الطبية ومواكبة التحديات المرتبطة بالعالم الرقمي ووسائل التواصل. وقد شارك أطباء وخبراء في القطاع الصحي والإعلامي والمديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار نداف. كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال جولتها الجنوبية في إطار متابعة أوضاع المناطق المتضررة واحتياجات الأهالي والنازحين بتوجيه من الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن مساعدات نقدية إضافية تستفيد منها 130,000 أسرة نازحة وصامدة، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل. عملت وحدات مختصة من الجيش اللبناني على تعطيل مفعول 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحروف النبطي وبرج شمال صور ودبين مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم. قيادة الجيش كررت تشديدها على وجوب أن يبلغ المواطنون أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
في الخبر الأخير وللمرة الأولى في تاريخها بلغت مصر الدور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت بصعوبة بالغة من فخ الرأس الأخضر مفاجأة البطولة بعد التمديد. وفجر المصريون فرحتهم بعد تسجيل حسام عبد المجيد الركلة الرابعة، وانطلقت احتفالات اللاعبين والجماهير على مدرجات الملعب، وذلك بحضور 80,000 متفرج. ختام النشرة، إلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

وللاتصال المباشر على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة على إذاعة التريترو بالزد فشكرا لك. أما إذا كنت تريد أن الاشتراك في البرنامج اللبناني صوت لبنان، عليك أن تتصل بنا على الرقم 0413-213-550، وذلك ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو زد في ملبون. وإذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

وفي الأيام القادمة سوف نقوم بجولة زيارات إلى الأحزاب والجمعيات اللبنانية للتشاور وحثهم جماعياً ليبقى صوت لبنان على الهواء. صوت لبنان هو ضرورة للجالية اللبنانية والعربية. إذن سوف نقوم بهذه الزيارة لتشجيع الأبناء الجالية بدعم صوت لبنان باشتراكهم ودعمهم المالي والمعنوي.

وكما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة الريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

جاءنا إعلان من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن. حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات الأحوال الشخصية. يمكنكم الاتصال على الرقم 0493352717. أما لمعاملات الوكالات يمكنكم الاتصال على الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 952945588. نشكر لكم تعاونكم ونطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايت، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البدغلاخة خاصة بغوست ساينس ورك وغزي علم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة من هري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إذا مخمل اليالة إتلا خبة إذا عسا والقورد مخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدي غوست ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوث غزر بيت قلاخة روما بيت قلاخة ربا وخاسة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشاي في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائي وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل فتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شوانا مخبة مدري بتقاويلا خا تبقت أديميوما أم صبرا وخورا مخبة يول هاول أون إلي من ديت السيدني وبتها قيلا خا من دني توناية من كتاوت إلي بصمنو دانات خراية وآين هل بتبقت بتقويا من برخا بالكي الصعات.

شمية إلى بيتي أدية وبقاها دنيا أخشي إيوان بغزقيا وبقوادا سابر لجيبت شمية.

إيمنت أطرن يندولتن بتلاقي لا شو من دي لاوخ تلقي وإيمنت خلمانا ينصل مطوطا بتلاقي لا خامن دي تلقي وخ إينا إيمنت برسو بايوتا بتلاقي لا كل من دي تلقي وخ.

سلوطة إلى خا أرخا بشطة أديولتا وشقلتا عم آلاها همزمتا وشميتا.

خبرة مبشمانة آها إيلي اتأخنن كلن وكل برناشوتة بدنيا إي بخطاية إينا خبرة مغديانة آها إيلي اتمري آلها درخمة إيلي بخلانة وقبلانة كل توبتها.

وبختامة شمر مخبة برابة مليستا بسبارة من الموتى إيمن تيجا بتبقن باتل باتب علىها.

شمرا مخبه مخوب انت مطن قا كله خن بتهدى ما يوتا ات برسقالة هل بت برسقالة ديان كله خن يطيتون قد يعويلون هدامه كل خرزة عويل هدام جانو استقتل لقد عويلن لباصورة خمشي هدامة وأخنا حاضرا هالبت بطلابة وخ من دنتينا لينا هدامة أوي هدامة ومن دنتينا ويا هدامة هالبت قرد خدته لهدامة يوتديو هالبت ما صرت نقريتون المخويانو تتري تشوبل زيت تري تشوبل زيت دوت كوم دوت ايو وخرطة بطوريتون الممبرشيب وخزيتون مليتون بدقة وهلبت هداموتا إلى هلبت اشتصر دولار بشيتا قدنت لي بلخي وإلى خدسر دولار بشيتا قدنت بلخي مخلطة قدنت لي بلخي وقدنت بلخي إلى اشتصر دولار فيودر مدروزة وقاتي مرة مخشان ناشا باي باري بزودة لا علي باي بزودة اشتصر دولار أخشي قدنتينا وهلبت أن إينا قا أرديو لنا قديا صاب أخنا هلبت يبلخ خوراي لخا ولي ليوخ يعني يوخ دوخانة ليوخ مثلا يبلخ بهاقا سنقتل قد قاريتنا إما قبت ناوتنا هدامل من يانت أطسة أربا خا خمشة خا أطسة تريطلا هشعيتي وجو ستوديو البت إن أيضا بلطق الودر ما ستون قارة الموبايل دي إلى سيبر أربا تري خمشة شوة خمسة شوة إشتا خات منيا سيبر أربا تري خمشة شوة خمسة شوة إشتا خات منيا أنا نقيتها لاش همانا مخبه قطاوتون هدامه جو داها برسقالة ونخوبتون قارتنون قمي قرا فيودر نجاريان ماستون قارتنون الصيبر أربا أربا شوة أربا طلا صيبر أطسا شوة تمنيا صيبر أربا أربا شوة أربا طلا صيبر أطسا شوة تمنيا

0: شمال مخبه بدرخ خجيخيتا اموخن واماني للهاوى رابي والهاول اونتي لمنديت سيدني وقت متخرقاتوخن بت يولان خا مضعانو تاكريتا بسيدني وهرهادق زي مدري بوت خا مندن توناي من كتاو ديو قابلك بشينا قم يقروتوخ رابي والبشمايت
1: بشمايخ نشيقالة تشوفه
0: هدي يصبيل لا هدي ابو جزد لقالة لا
1: لا هذا خير بغزاه
0: انا بخشان كسلي سبايله وبخشان
1: اوكي
0: قالوا خرابه صبيله
1: اوكي انا غيت على شمان شميل
0: كله بشمان همون قالوا خير رابه صبيله خا دير قبل خلق شين غدا يا خيتا البت اي خشب تورى باي خزخ اوديات ديوخن جمدي تسدني مودينا سب انا اتلقى امبورا كريا بوت كامبرا اين همون قد بالتي ود بيو اتن اوديات السدني
1: امن انا اوديات الجانية طنخجي انا بيجن بكتاو ملخومة
0: جانغ بسمة جانغ بسمة هل بات تسدني ات شركة واجو كامبرا عليمة تمديت سيدني بودخا صمت ماروا قد متوا قا برايم منستر وآهاش قلا شوبا جو كامبرا خشولا ما جوبانا هل بتهم زمالون بود ننوه هم زمالون بود دعتيد اتننوه ومتيوه خا انفرستركتشا خا بنورا أساس قا قا مويشم قا هل بدنا أمتن دينا طامة بخايا خشوا رابا ما جبانا تشيبو قداني هل بدو قعلي مدين ايك دينا انت هنا بلاخا قربة من بني أمتن ومن هل بدو تيوترانت أمتن بريشايت ضرخ أموخ خجخيتا بدن كتاوة ومدرب توناية همون بت مقروط لن خام دنا توناي كريه وخزخ دخ بت ازل قامة ومدخوري بت هالبت بيدنا توناي تميشايل لعازر إيسا قد أباون إتوال رابط توناي كي مقروة لون وهالبت بالت البيئات عندنا توناي ديو رابا من مبوعة إتوال قد إكاتوا بني هالبت ماس يون قاتو خزخ مت إتلوخات ماس المضي قشمانة مخبة
1: باسي مرابا عزيزة ياقو أمشن الإسلام يخبي ككل شمعانة تيبنا مشموي بآلي شانا شرايا خليا على هاي أمن أم يقرياق وأنا من شاروين بجتاو ملخوم أنك السد بدياري من دانت أو هاتا يتخرن جوهبانية لتوى برق الشرايات يتوي وناشي جور بشنه يموري وليلواتو تلفزيون البتا لتوى يموري وليلواتو بتقيته ويعني وجخشة وخمالة جانا جبخشام بديار الدنيو ماني مضورا جاني الدنيو ماني اتمجت خلية وبسيمة
0: رابا دوس
1: يا اجا شوريان بكتابة توناي تشيري وقصة ريخي يعني صلمن قطوسة اديو هدري من خا توناي تشيريا إلى خود شمت أطراي جيناوة تنايا ملخين من منبر إز مرتت متخرالي قم فاكتا جوجتاوة خود شمت جيناوة يوان واقع خاطلب لخبران أسخي أي الدي أرخل دي شما ملخمالي أيوة تنايا ترن التنايا مارن أطراي جيناوة خلمة وبوشاقة رعشلة إينا خلمة هدخم مخبلي شارن وختمن الآها تونايا مأغباعوتة خارخمة عزيزة دبوقر مني إن ممكن هو يتماصن كتمن خاتونايا تشريا من برغدا تخمنتا رابط شريتا هدخا شوريلي غدا براتا رابا شابرتا وهونانتا ولبتا تيلا كسلي وطلبلا وبربلا تفشخنوا على خا خلما خلمتوا ومغديوا رابا إيمان بوغدالي تقيا والخلمو مرة خلمي هالا لي وختيما سبب رأشلي من خقالة خيلانا مخايا جونتياتي مرأشنة ولادي لي ميتشيوا بيتايا إجي مدرش يربلي دمخنوا ممكن بالتممان والي إينا لمصيلي قامي تخشبلي تمجد إيوا إن بخرت ضيلي قد خلموا أنا قطيلي الهمزمت ومري إن بس ما لخمي وقرت هاكي خلمخ وتلا مريوخ أجي مدرش برج رشت تغدانا فسيارخت هتخشو ريلا جت بلجتوان وبقرايا درساتي وهادور جاني فسخصيات خوتامت مدرشتا وشونايا قبت صوبة وهذا ايناتي وكل خيالي وهوشي جاود او تشتاونا ايوة من شنلتاني او من ناجستان خدا تكتكتا خلنتا الترعد دبيتا شميلي بجلدوتا متولي تشتاوي وبلطلي من ادرونا جاني او اوتاغي فرسوبيتا وخشلي بتخلي ترى خزيلي خجوان قاخ ملاخة شابيري وبكل بصلت ماسط امرت اختي بتخاري وانت مري هلو بتليشانا نخرايا وانا مأخ قيمتا برزلي بشوبي وهيج خبرة لشميلي سبب جنفلتت عيني قلو رأشلي خامندي من بغري بلطلي وشد لتوالي هيج باصوروتا بغرانيتا ضيلي قد آهر أشتا إيوا خبي كآها جوان قد ور جولبي ونشل من شوبي وبلطلي من جاوي مأخا جيناوا وتبل جاوي شل خيروتا مخبلي وجوربلي تبقرنوالي ماني إيلي إنا لمصيلي سبب رأشلي من شنتا هتخافو قيلة واشتغل من هقيت تدخلمو إجي أنا مري ها ها ها خشولك شراري وا ولتو ضيتا تخلمي وا ليلة هتخا بوقري ولسبري هل تقبلن والفونايو تمملي همزمتي ومري إلو إن بس مالخ تمم خلمخ وخرطة مودي ويلي لخا فرقلي مرة لا إمدر إشلي وضيلي قد خلميوا مدرج تمخلي وتخمني تممكن خلمنوا وتممنوا الخلمة إن لغزي لهيج مندي شوق من أو قاما يتوقيلي مودي لبوشاقة ومودي أودن بقرة أنا مري كم كل مندي أنا ليفن يوسف برونتياق وفشقانة خلمة برون إن بتخاطر أيش واوتا وخزمايوتا بتجربن فتخن أو اجتاوني تفاشقت خلمة ومضأنخ خلمخ ليلة شميلة ولا اتلخ معنا إيمان مدرج تمملخ خلمت خلمخ جاميل هل ختامة أتيت أب أنا بدي ونخ بوشاقة جاميل رابخ ديلا أي خمتة تلمتة أو اسكليتة طقنا منتا وشوقلا اللي بشينا وفلطلا أنا تخمني قفوشاقة آها خلمة بتخاطر مسمعوا بالو لدرساتو هل تختماه لسخصيتو وهياوا من تينتك أو درغة تخشخته لإلي لجرش لزودة من غداشة وقع مدرش تيلة وشكلها بساسة تا تقي مودي وغزيت بخلمو آها جاهي أو ملاخو تشبرا أبن شخصيات تخوتاما ودعتيدو فأسيوتا شوريتوا إنا يوالي بساسا قها قوي وادخ شوري لها قوي خلمو تريانا أهغداش أو آنت مرتي ونواجاو جتاوي مصيان ختمن رحت قرياني ونيشي إلي قد شكلا خادرغ رابع اللايا ومتقدمانا بخقلة أسيوتا جو خيوتي أنا قطيلي الهمزمتو مدرش ومري إن بس مالخ هاقي خلمخ لانا شيتلي مرة فخلطة ومدرش تممل خلمو هدخا أن شوايو ماني لتوالي هيتش غدا تخمنتا باست أو جوانكا هل ليل الدعور مدرش غزيلي بتغدى الوشتة خدتة وخاوردة خوارة وشابيرة وريخانة متوجو صدري مأخختنا بوارة جسلم بيتا بنوشي وقات أختي إتوى أمي وتلهيج خامن آواه الجاني وميقروتوخ بطلابي قاتي وجبلي مودي إتوى بيوادة أم خاجوانقا نخرايا وقامودي آت طلبت لي قاتي برونو خيلي هتخى بوقري من ميقروتوخ البتة أهجو خلميوا باقوروخ إنا لا جوبلوخ هيج مندي شوق من أختي تمرو خرطة بتأمرنخ شو داخل تويا أنا رازي ويلي تويا مبختة قاتي برد ختمن مدرشتا وشكلا درغة من قبلانا بخقلة أسيوتا وأبقوا هاو رازي بآها باعوتي بتممن يلباني وأخنا تخدخا جارب خايا خيوت الجورة وبختة آهي وأختي باعوتي مني البت أبقى واهي سوزجر مني وتلهيج مخبلتا أبقى سوزجر وتمملا خادوتا يولا قولة هاوخ كأغضادي وخيق بخبة وبخادوتا كل خيوتا مأخ سوزجرا سهدوتة ميقروتو قامتا وخرت سهدوتة أواهي هاقوتكم آلها أنا سكدلي رابا إن إيقاري جورة قشواوتا وخزمايوتا ديتم بيلا لا مشتقالي وأبزت لا مزغن والخيالو وخرت لا مصيا والجووبة ونفلاو بصخصيتو ولا ختما والمدرشتا وأنا هاون وبايس داتيدو إجا قجخت

0: بخبره ولفرق ليه تخجل بخادوتا تقدا تشالوز أورتا ومرة ليه من فرقتا ولت لي رابا بياشيا شوق من تمم لبوراخا وخرتا زوياخا تخلولا ميقروتوخ اتوهم زمانا ومرخطانة زوياخا باو رمشا وأبزم يقروتوخ اتوى أو برسوبا قاما يتسكلوخ البيما وشكلوخ شوفت آواهت آشور وآواهي إيمان تشوريلوخ بيت مقروت الجانوخ قاميتا وهتخمروخ أنا يو الهاول مرخطانة خرزة آها ليلة تشئيت نايا بزوياخة خادوتا بزواجة برونا وبرونوخن آشور كبراتن وبراتوخ النينا من جيبت اواهد تشالو وختنا قبول وخشينا كتشلوخن ارخن خبيوه طنانت من تيوان من نوخن قوبلوخن تشيتن وشركلوخن خادوتن اتلن صورة من آلاها مشري اها خادوتا جوبتوات تشلوخن اجانا قطيلي لمزمتو خاجة خيتا ومري آه كل بتخاري وات أنا ميرالي جو خلمخ بوكري وتشكلي ومدرش تمملي الهمزمتي ومري أما أنا ليون بتخاري هيك خبرة تمزمي ون جو خلولخ ولازم نهديري ون وجو خلولخ فخلت بطلابي منك كن ويا رابا من الشيانة أو ديمنشن وتشكلي من كل لبي أباي هذا تخيش لمن لبه ومرة هم من اللي ميقرأ يقول كلخة خبرت متخرقاتوخ إيوة شرارة والسرس في شيء المتخرى بيوخ من شورا وهلخو تاما إيما تشوريلون أرخي مقروو البارخياتي وبلاطة تيلوخ آتن كسلن قرخلوخ قعاشو قاميتا ونشكلوخ وخرتك آتن شكلوخ من جو قصي وبورخلوخ اللي وبلطلوخ أنا كجاه خاريتا قطيالي الهمزمته وبوكري أدو آشر مودي ودلوخ منبر كل أرخي بلطلون وأختن رشمايد أغبختة وجورة وإيش أخشلوخن هدخ بوكري كخمالة قاي راب خملة بآه بوكاري وتخشل من كل لبه ومرة هم من اللي ميقريول هل لخ بتخاريوان اجر اشلي من شنتا وضيلي قد خلميوا ولخا بختامي لخلمي كلا وبطلابي ون من ميقروتوخ تشكت لقاتي انا خلابوخ يطان مودي اودن جو اداتت اطورايا جيناوا تمصيل الجانب لي لبي مري ختامة الى بوشاقة شريت خلما من قم شارن فاشكت آه خلما رابا شابيرا با انت مدأنخ وأمرنخ بشاري روتا قد آو آتو رايا جيناوا مسكينة فشل جنيوة وخطيفة ودريا جاوت قبز داوانيتا بيدخا آتو ريتا لبتا ورابا شابرتا شمو بتقارني آسيتا أو دكتور آتو ريتا جينوتا آهي لبوشاقي قاتخ كل كريوتا ولا يول خبة وسلمتوتا قاتخ وقاشر قاميتا وخرتك كل قرياني وشمعان الكل برسقالي آشوراي ميقري وأوخارا يول قاتي ملخمانا وشتاوة وقريانة آها تونايا البتة شينا وشلامة جاوت أمتن آشوريتا بربستا ناجستن رجلي من شنتا ورأشلي إينا خلموا تكلت مجد هاويوا אמין.
1: אמין, אמין. אמין, גאנו בסמה.
0: אמין, ובסים רבה, גאנו קצ'ול שמה.
1: בסים עזידה, בסים רבה. והיבך חושי בתעתך, תונה יחית, אבילן מנו חלבת אתלוך דנה, חושי בתעתך.
0: חייל, אלא, אני אתלי דנה גלוכם, כשמענו חד מלבורן, יקר אתלי קטי רבה.
1: בסים עזידה, הרדך זה,

0: مدخورة وقشمان مخبة أنا مخبة أنا خاصخت من إكتا وإطرابي يو الهاول ما سقارقات البرسقالة متخري برسقالة أهدية هشاي دخلخة بتأوخ طمها الخا بلقي صعد خيتا ممكن بلكت أو بزود خاصة خيتا ما سيتون قارتنا المنيانة أطصة أربعة خمسة خا أطصة تريت لا ينقاتي مقرانو خنياقو هاول من يانو تصيبر أربا تري خمسة شو خمسة شو اشتخا تمانية وآونت هلبت مخوبة لإخا من دن تريك طاويت إلى بص من نورابيو الهاول ما سمكتو شما كسلان قد أخنا ماسخ هزر حقاته
1: بخلت ياقو
0: باقت
1: بص من تأربا جتاويت لأختي أن تريك طاو قاما إينا قسرت وتوناي أن تريخين إينا مشريت الجيلاني خدانا وإخيت اللقاطة من كل مشريات خيوتي يعني من جيلاني ومن دورة ومن أستراليا
0: رابع سبايس وأنا
1: مخيب من دنا كستة شكلت يعني من متنا بي كستة ينتشئيتا بتجيلاني بي ودورة وشكلها تيقى ين بدنا توناي وقصتي
0: عليه. توناي كريم. يا. في وقت شمارة مخبة ماسي قاريلا وقد أخنا الماس مريزقات لدنا كتابة في وقت دعتيد الهبت لاب خينا بخ دقيقة إنا مريزقات قد شدرخ لنقات بخيل تعالى.
1: وخمدي خينا ميقرا ياقوب وخمدي يودر إليه
0: أم
1: يقرا ليلتي يشغيل وشتاو
0: أوكي لا تخمدت شاقلو تات شاقلو اتلا دانا قد بسي مرابا وبخيل طالة بتبقى بيوخ وشلاما وخبا قاروه وقمنا بيتا
1: قد بسي مرابا من يجي قد بسي مكولي وشلامي كولي وبوش مشينا كولي شمانة عزيزي
0: بسي مرابا بوش مشينا

شو مرة مخبة بتاز خرزة لقامة وبتمقروخ لي قاروخون من كتويات ينتخارة ات رابي سيمونو ملبانا نمرو سيمونو هالبد بكتاولي مارا تهران من شيت 1885 هال 1883 بشيت 1885 مارا اتوا بتهران قربة امو سرقاناتي جوانايت بني سلامس وسينا مرأيت الطهران مارا تليتاوا بكرسية بسقوب هاية سينا هل شيت تتقلبا وتصمور بخمشة تكرسية أهيدا بش لشنية الطهران وهويتاوا قنطرن دقاتوراية هل تقاها شيتا مارا اتوالا ويا اشتكهني اتخا مني ايوا قاشا يوسف ايوا اتقاضى أمت إيوا خيا من شيد 1885 وهل 1885 وهو خرايا قاشا بوليس اصليوا اتخسراوا السلامة السلبت أمت إيوا خيا شيد 1885 إشتا وهل 1884 وبشيد 1884 خاشا مانا مخبة مارا تيل الطهران من كرمنشا قاشا بطرس قاتولا أخم أدرانة قاشا بولس وبشيت 1944 بشلي شنيا الأهوس

Biktawuna it jubawet xemxi xinni. It xotaputa, it odrana, it xanime, għaturajb teħran, xid qalpa u tsumu xewi ixta. Bqrajw xed aħa xotaputa, it pixla xot istabjet raħil xanim nuwimen. Bratet qaxixa u xana ixu, it urmi, xid qalpa u tsumu isri ixta, mar up in bħaj iddana. من يانت آتوراي بتهران رابا باصوريوا شت آسد آها شو تابوتا خيو بريخي بشل مغزية بخا بل مسكي برمشت روتا تلاي خب كانون قمايا شيت ألبو اتصمو إسري إشتا هلبت كبي لندن التهران مملة بوتاخة قد بشل عويدة بيت جوريل ينقبرايل خان إيساني وإيساخاني تسلام سيوة وهدخة شمانة مخبة هدخة وشاروية مارا خطواتي وآخنواتي ميقري رابا بغداية من اتشت آسد خيادت ادرانت خانيمة وريششي تخطة اتقلبه واتصمه اسري شوى يولقاتا اتبقت بقوضة لبقاها رمشة مارك مخليطة وبسمت إيلة جميت القوضة اخيالي وبناتي اتخا يما وشاركت بخشة وخادوتة أوضالي بسبب لازم يطقت أخنا كلا بنون وبناتي اتخيم ما يوخ هايت إلى آطر لازم هاوخ صيرب ومتنايوتا هر أخ هدامي اتخا بيتها